نكار مركام يانش نين نتفعنا إنك سكاسيو تشلو دانس ناجو عدلني زارينو مكوت آت ويت سست